أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمي والاسم دي وياك وكفاية قلبي انشغل على قلبي خاني.

أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمي والاسم فيه عيان وكفاية قلبي انشغل على قلبي خاني